الشمس مخباي بشفوني اوه الشمس مخباي بشفوني كيف بشوفك ومغمض عيوني ومغمض عيوني.